0: Against all odds, Mira lived.
1: انت بنت قوية يا ميرا، صح؟ عشان هذا الوجع كله انت تحملتي وصرتي شاطرة وصرتي احسن من اول ان شاء الله، صح؟
2: ماما
1: اي ماما
2: فيك وقفة وقفة ما
3: How are you, doctor?
0: When Dr. Syed went back to Gaza in December, Mira was regaining her ability to walk.
3: Mira.
4: The last time I saw her, she wasn't even opening her eyes. She was basically just kind of laying there after she was extubated.
2: Mimi.
1: بتقول لك انه حطت مناكير.
3: Oh, manicure. Wow.
4: She's talking normally, like.
3: Mira?
4: Yeah. All normal like before. So language is great. Standing, walking.
1: Oh, and I must get
3: you. Yay, Mira.
0: As Mira gets older, she will need additional surgeries. But she won't be able to get them in Gaza.
4: It's still swollen.
0: Days after Dr. Syed left Gaza, Mira's family survived a third attack. She was getting physical therapy when an Israeli bomb hit the building next door.
5: طبعاً إنه بعد الإصابة في الطرح في الرأس إنه بنتي كمان تنصاب كمان مرة، فكان هذا الجنون عندي بحد ذاته.
0: Mira was spared, but her mother Isra was severely injured. She lost her leg.
1: إيش أخذتي في الحصة؟ إيش أخذتي في الدرس مع المس حنان؟ مش هتكون حياتي زي قبل. لازم أكون أقوى من هيك، لازم إني أنا أكون فعلاً مش يأسانة. بس أنا بحاول أدعمها قدر الإمكان نفسياً، حتى رغم وجعي، رغم مأساتي اللي أنا فيها، بدعمهم نفسياً دائماً.

0: Thank God I did not bring them here tonight.
1: وأصيب العشرات، وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
2: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
0: لا خذها كلها مبدئيا.
2: لا اللي هون
0: يا مخلص ولا شيء خلاص طبيعي ضرب عليك. سكر الباب.
2: نروح من هاي، انت الشنطة والبساط والمولة يا ولد. لبكت في ناس.
0: نعم؟
2: ليش لبكت في ناس؟
0: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسة يا ابا.
2: امين.
0: ارضى عليك.
2: امسك الكلمة، هاي العطار.
0: يلا شغل.
2: وقت ضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
0: ليش تضحك علينا؟
2: ليش مش عارف ليش. يا رب احنا اليوم يا رب الحمد لله. ليش للفجر والله
3: لهسه مش نايم.
4: نمت على الساعة
3: 12 صار فيي.
2: شو على الساعة؟
3: كنت اشتغل.
2: ما نمناش للفجر.
3: اسمع، كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك، بلش بطنك يخرب.
5: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: So wait, who? Oh, okay, so I rescued Lila. No. Holy. Run. I will follow you. Take care of Lila. All right, so I guess Jeffrey, Lila, and then I'm just gonna call her Margaret. I think I get this story. So we have to reunite all of the characters together so that they can go to a safe place and not be shot by these. Right. Seems interesting. Ease.
1: Who exactly is attacking us? I don't get it. He's hiding again. I don't know what that is. Just a fireball that's falling. What just happened? Mom, don't sleep. Please wake up. Please tell me she's like sleeping. Please tell me she's like tired.
2: Lila, hurry up. What happened to Mom? Don't worry, she's okay. I already explained that.
3: السلام عليكم، صباح الخير. على قاعة الرياضة عندنا مسابقة الروبوت. أيوة.
4: تربية مش صحافة ولا
3: لا لا. بعد محمد.
5: أبوي له.
3: هنجرب بدون ضوء.
5: توتر.
3: نعم.
5: متوتر.
3: لا ولا تتوتر ولا على بالي.
5: كيف تعال نجربها؟ تعال. تمام. هيك هيك.
3: ورداتهم أحسن.
5: ليش؟ مش ليش؟
6: الإخوة مشجعين مشاريع، الإخوان المعلمين مشجعين مشاريع، وتم تمرير التشكيل، أرجو الابتعاد عن المشاريع.
5: راح يرجع هو؟
3: ما بعرف. لأنه ما عندها هاي أول وحدة.
5: شو بنشوفها عند محمد الثاني؟
7: بالضبط اسمع لعمير
8: اسمع انا بدي اسافر من زميلي الضغط صار مليون
3: يا حبيبي محمد الله يرضى عليك الله يرضى عليك بابا الله يرضى عليك تهدى وتزيدهاش علي اهدى تمام بدك تروح خلص بدك تطلع برا روح اطلع برا اتصل لك بسياره تروحك على الدار تعبي مالك يابا
9: انا
3: بندق فيك بدلتك انا مش انا قاعد مش انا ماسكك بيني وبينك وبحكي انا وياه بس نخلص اللي بدنا اياه روح نعمل اللي بدك اياه
7: ما راح اموت لا بتعيطش
8: بعدين ليش بدي اعيط ما اشتغلش شيء والله
3: لسه بعد
10: الحكي شو الاخوان انت يعني
3: ان شاء الله
10: بغض النظر 30 نعم
3: بس
10: انا بدي اقول التعليمات
3: ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك
8: طيب
11: You're gonna win the competition.
3: For me, it's not about the winning. It's more about not about the competition, but more about like getting close to each other. It's really complicated because it's your nature to love movements. It's in your blood, but you get scared from getting attached to them. Personally, I had a personal problem. My new born baby was I got him few months ago. The first two, 3 weeks, I couldn't hold him. I was literally every time I try, I get scared. Because of the intensity of the thing.